0: قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني.
1: Hubo un tiempo en el que rechazaba a mi prójimo si su fe no era la mía.
0: لقد صار قلبي قابلا كل صورة.
1: Ahora mi corazón es capaz de adoptar